تامرتنا كلاوة تامرتنا الدولة تامرتنا إيكي تامرتنا أشرف تامرتنا الدين تامرتنا العلامة تامرتنا الخير تامرتنا السخية تامرتنا الشجاعة للولايات التلفق تشرف ديكيت تدين تامرت محمر حوالا مالا تنبني تنقذ فوتا محمد تاني فتن وفتن وبثم تاني المفروض رغم تاني الخر رغم تنبني الانصار البنو هاشم

كلمات ما خبر الشكاش أقول لي محمد الساجر وربنا غير هوا أجلنا البلاد سودن الله نقيم الأرض وأنا هي الله تموت مضمون لهم وراء الزم زاجر يشتمع علي أبو سليمان استنى شكيدا شرشة تيمبوت شرشة مين